البحر والألف بحر عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح أمنت يا حب إني من أول يوم قبل